وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب.

0: مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عطيها هالقد أهمية. يعني
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة إذا العوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك، ما حدا إله معي شي.

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: فتتش الحلوه يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت mon histoire c'est l'histoire d'un amour l'inde c'est la
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع
0: انا نبطي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دار مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: هالرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تعصرق لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنيه الحزينه
1: يا اخي المنطقه ما بتنطرب الا حزينه اخ اعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط
3: مش مزبوط